0: العائلة العالمية براديو ماريا بكل العالم بكل ذات تحت عنوان طوبى لصانعي السلام. امتياز كبير نكون عم ننقل هيدي الصلاة من دير سيدة بزمار، هالمكان يلي بيحمل تاريخ عريق من الإيمان والصلاة والشهادة من قلب لبنان أرض الرسالة. نرفع صلاتنا لأمنا مريم لتشفع بعالمنا الجريح ولتنال من ابنها عطية السلام لكل الشعوب وبشكل خاص لوطننا لبنان ولكل العيال المتألمة ويلي عم تفتش عن الرجاء. اليوم عم نصلي باتحاد مع عائلة راديو ماريا المنتشرة بكل العالم. اختلاف لغاتنا، اختلاف ثقافاتنا ما رح يفرقنا عن بعضنا، لأنه هالمسبحة
1: зараз ми чуємо вступ. Іде представлення присутніх, хто провадить богослужіння.
0: على ترأسها الصلاة.
1: Арабською мовою ми чуємо.
0: ولكل الإكليريكيين وكل حدا ساهم باستقبالنا وتنظيم هاللقاء الروحي المبارك. خلينا نصغي هلأ بقلوبنا مع إيدين مريم العذراء لحتى نبدأ هالمسيرة الروحية. نحن عم نطلب منا تقودنا لابنا يسوع ملك السلام ورجاء العالم. أهلا وسهلا فيكم، خلي تكون صلاتنا اليوم بركة للبنان وللعالم. آمين.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І далі ми чуємо вхідний гімн. Гімн на вхід.